adam gayarım ve gayari vafadarım billal ciyanım ve zarım boyarın zerdül ev babarım yallah şofer yallah adam gayarım zub gayari ayetokta vafadarım şofer maşiyene de şavarleta gazi deyayı darvad ve neceta ورغي وكو اسبي شتا قد قد ما وزيرك شتا تن تن برو كارم فتا يلا شوفير يلا دب غيارم سب غياري اتخلا وفا دارم ملا دوري بقرارم بالله جيارم بزارم بويا رنك زردو ليو ببارم يلا شوفير يلا دب غيارم

خطي دوري ليوي آلد أي مسيحا لامو بي هر لجامي سبزة شبو غينو نونو تشيمو هي غنچه بازاري نزاكت داريو تنجيش كانت هر كظاهر بو لدوري باغي حسنت لامو بي لب شكر تاكي لحسرت خالي مشكينت دلم داغ دارو خست بي وق لامو الفو لامو هي لا لرخسارم لسايش كي خينين رنگوا سن كروسورم لقابي عينو شينو قافو تي عشقت اي جانا مني رسواي عالم كردوا تاكي انصافت ببيبو الفو سينو تيو هي يستبو لافو قزاف هر كز دبيني عاشقا نكهمو كز جان في داوك ميمو حيو واوي محويم روزور نخوشا قد شفاي ناي بهيج گر شفاي بيتن ببوي زلفو او اقري جديه.